0: กิจกรรมยูเดอร์วิคาร์มิเชลคาเมนเมนรัวทรานทาตีนุคิวเอเซคอนบันนุทินมันมิยาร์คิคุนโอวิอาริโอเมดเวนาบุงแอนนิมาราเอรนินما كان للغنية ما كان يوجد كنا للغنية ما كانت تيك إلا للمواغن بارو باتلو بولا من البابو من الديمقراطي ببابلغ نانو دون غدان مران يولي وبي أقولو كدن بان دان ما كارو اللي وبي چيل كمي أچيل كتير موكونا لمن كونا تيو مان مغغي كي واجل تيو إن جو مغينا كميجي بولن دان بچير ما بول لطول بيانينو كتير لور ما تيك تطولن كي واجل tin magen tiga dor lo ko ni ka yo be na gen gi tiga ni le ka nga to mi to gi pe ba na gen ye che ar ko ba ni yo ki ye ro ko ma ba ni ko gi pe che ma ba ni ko mi yo dor gi pe yo ga dor ni ye ka che ki ni ko ni yang na be ken be dor be ka ma ka ma ta pe pe len e di le ma yo as ma gen gi ni lo ko ko be pe tu gu wa ka ma len ni pe re pe tu e ni don ti ma tiga na yo gi ma pe tra lo ko ma ko lo ma ni an tiga ma te ni na ka chel kemen te chak konya ke wadani ko ve papor tu pa erbol enne dak te berge kar men men ne ati e ko mara me kivu ko wadani ke wadani ka ber me ko ne ni tu bala don pa ye kere va chel e te chak dak te berge kar men men tu bala me nyana de dan de me me lo ko yore ko mi lo ve go wadani por ne mi pa ku tu me tu bala enne ti e na ma ve ye me te ka por men chara de karo por pa tuo bala ma por ma gale mario ke apa wo men o mi tier ma gale mario ke apa wo be chen ma mi ko ne me le wo del chen ma ba ne ko ko pa da ne lu pa wo chen ko le ne men wa pa fo mi
1: mer de lo ga ne a chi piera por wo por ko ne te wa pa fama ku ke ke da ne lu

يعني من المجلس الرئيس في سعودي أرابيا أتربوا موري ما كان يوم سعودي بروليك كما ركا من النجي جوالي كل فيديو مونو جيمو تيمين كاكبرا تنو ما نفقرات ما كان يوم محمد سانا نوني نبتاكي فتي ما كان يوم بو كما نوو الوش مي مي اندوي تشيل مي مي مان مدوي مي بومان كومن فيديو انا وين لو ميجي بوتارو سلوال كيرو تيتيم فيديو كتير من الناس في آسيا. يعني لو في جوهر لكن أنا كنا نفكر في نجيب بطل تروي. ما هو كبير كنا ما كنا نكون فاق تاني من من آسيا. فيديو. أنا كنا نفكر لو كنا في تشيل من تروي من من وين عم بيع نيجي لون كيفين سكات من فيديو. كنا تو بطل ما كنا نمر من من بلين فوت بطل. كذي أزمة من تروي. يلا بنجيب كم تروي. أنت ما بتروي من بيلا تروي إن وشيء مكان من كاستن تروي من فاسن تروي إن and a pay for American Andrew Benetti and much on watch for Brentford in the part. Just United and Rookie who are teaming on a man in your custom United. Men and let to a chain lock in only name is Harry. Matum not appear on a chain. Give it a car, I'm not taking a kill it to me. Maggie is selling again. Morning, we may chain. Call Nike, do much of the cup. To know you, man, and do not bore about again. You're not talking to the Gamma Core. You can let him for lunches.